ليساني يا رمل البحر ويا غابات الزيت يا طعم السنف وطعم النار ونفهة كفري ويقين اشعر بالخوف.